ولكتا channel مساتن سلورا بلو يومي وعلى بمبا يومي كاتوان east wind بمبا يبلوي كام لون speed بلون 4 كاسم 10 knots وتم light سلورا وبمبا يسابي كاسم 0.5 meter high لون سلورا بلو يومي لون country مهمي ان لون weather update بلو يومي يو pass one good fella time.